هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثيرة يتلوها علينا الشيخ عبد الحكيم ما تيسر له من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها السادة، ألا أن أقدم لكم التعليق اليومي؟
1: التعليق اليومي وموضوعه عقد مائدة مستديرة هندية أفريقية حول خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في إطار مؤتمر الهند الدولي الثاني المعني بهذا المجال. في إطار المؤتمر الدولي الثاني للهند حول المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الذي نظم خلال فعاليات مؤتمر الأسبوع الدولي للمياه في الهند لعام 2026، عقدت إدارة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الموارد المائية في الهند يوم الخميس بالعاصمة نيودلهي مائدة مستديرة رفيعة المستوى جمعت بين الهند والدول الأفريقية لمناقشة التحديات المشتركة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، وذلك بمشاركة سفراء وممثلين عن 22 دولة أفريقية وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، إلى جانب الطلاب الهندسة التابعين لمجلس عموم الهند للتعليم الفني من منطقة العاصمة الوطنية. وفي هذا السياق أكد السيد أشوك كيكي مينا وكيل إدارة مياه الشرب والصرف الصحي أن تجربة الهند في مجال توفير المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية تتجاوز مجرد البنية التحتية المادية، إذ أنها تتمحور جوهريا حول الصحة العامة والكرامة الإنسانية وتمكين المرأة والملكية المجتمعية للمشاريع. وشدد على أن الالتزام السياسي القوي والملكية المؤسسية المحلية كانا ركيزتين أساسيتين لتقدم الهند في إطار مبادرة جال جيفان ومبادرة الهند النظيفة القطاع الريفي، مسلطا الضوء على إطار الحكومة اللامركزية المعتمد في الهند مع إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه مجالس القرى ولجان المياه والصرف الصحي القروية في عمليات التخطيط والتشغيل والمراقبة وضمان استدامة الخدمات الريفية، مشيرا إلى تدريب أكثر من 2.48 مليون امرأة على استخدام مجموعات الاختبار الميداني لمراقبة جودة المياه، مما جعلهن مشاركات فاعلات في حوكمة المياه على المستوى المحلي. وتأكيدا على أهمية المستدامة، استعرض السيد مينا 5 دروس رئيسية مستفادة من التجربة الهندية، والتي تتضمن القيادة السياسية القوية وتمكين الحكومات المحلية والاستثمار في العنصر البشري جنبا إلى جنب مع البنية التحتية والتخطيط للتشكيل والصيانة منذ المراحل الأولى واستخدام أنظمة رقمية بسيطة وقابلة للتكامل لضمان المساءلة وفعالية تقديم الخدمات. من جهتها سلطت السيدة أشوري ياسين التي تشكل منصب الوكيل المشترك ومدير مهمة الهند النظيفة القطاع الريفي الضوء على كيفية تحويل هذه المهمة لملف الصرف الصحي إلى حركة شعبية واسعة النطاق، وذلك بفضل المشاركة المجتمعية غير المسبوقة وإحداث تغيير في السلوكيات، مشيرة إلى بناء أكثر من 120 مليون مرحاض منزلي منذ عام 2014، مما ساعد الهند على تحقيق تغطية شاملة لخدمات الصرف الصحي وتحقيق الغاية 6.2 من أهداف التنمية المستدامة قبل الموعد المحدد. ومن منظور عالمي، وصف سيد ساروج كومار جا المدير العالمي لقطاع المياه في البنك الدولي التحول الذي شاهد

0: ذاته الهند في قطاع المياه والصرف الصحي بأحد أبرز الأمثلة على التغيير الإنمائي واسع النطاق في البلدان النامية، مؤكدا أن القيادة السياسية القوية والتنسيق المؤسسي وآليات التمويل المبتكرة والاستثمارات العامة والمشاركة المجتمعية كانت عوامل رئيسية وراء هذا النجاح. كما استعرض ممثلون عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومبادرة الصرف الصحي والمياه للجميع ومعهد باس كاريا شاريا لتطبيقات الفضاء والمعلومات الجغرافية تجارب دولية وابتكارات وأفضل الممارسات في مجال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة مع التركيز على الدور المتنامي للتقنيات الرقمية والأدوات الجغرافية المكانية والمؤسسات المجتمعية ومراقبة جودة المياه والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ وصنع السياسات القائمة على الأدلة في تعزيز أنظمة المياه والصرف الصحي. وفي كلمته أمام الحضور سلط سي الشيفا لاك نايك مود الوكيل الإضافي بوزارة الشؤون الخارجية الضوء على الشراكة الإنمائية القوية بين الهند والدول الأفريقية، وجدد التأكيد على التزام الهند بدعم أفريقيا من خلال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية وتبادل المعرفة، مشددا على أهمية العمل المشترك كشركاء في الجنوب العالمي لمواجهة التحديات الإنمائية المشتركة. وخلال الجلسة التفاعلية استعرض السفراء وممثل الدول الأفريقية تجاربهم وبجهات نظرهم بشأن قضايا الأمن المائي والصرف الصحي والري والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتطوير البنية التحتية المستدامة في بلدانهم، وأشادوا بإنجازات الهند في توسيع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي مسلطين الضوء على عدة أولويات مشتركة تشمل حصاد المياه وإدارة المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها واستدامة مصادر المياه وتقنيات معالجة المياه منخفضة التكلفة وإدارة النفايات والبنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ. من جانبهم أبدى عدد من المشاركين اهتماما بتعزيز التعاون المباشر بين الحكومات والتبادل الفني وتنفيذ مشاريع نموذجية وإقامة شراكات بحثية وأكاديمية وتنظيم زيارات ميدانية لتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. هذا واختتمت المائدة المستديرة أعمالها بتأكيد تعميق التعاون بين الهند وأفريقيا من خلال التواصل المستمر والتعلم المتبادل والشراكات العملية، مجددة التأكيد على أهمية التعاون بين دول الجنوب في تسريع وطيرة التقدم نحو توفير مياه آمنة وخدمة صرف صحي تتسم بالكرامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ للجميع.
1: أيها السادة، استمعنا حتى الآن قراءة من القرآن الكريم ثم قدمت لكم التعليق اليومي، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل من الآن ستقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية، ثم نقدم لكم الأغاني العربية باللغة العربية، وبعدها نقدم لكم سبوتلايت. وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا والآن نقدم لكم نشرة الأخبار.

أولا نقدم لكم مقدمة الأخبار. دعا وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شانكر جميع الدول المتهاربة إلى خفض التوتر والحفاظ على بقاء مسارات الطاقة والتجارة مفتوحة في ظل النزاعات القائمة. وروسيا تدعم بقوة مسعى الهندي للحصول على مقاعد دائم في مجلس الأمن الدولي. رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يستعرض أفكاره في برنامج منكبات أي حديث الخاطر عبر إذاعة أكاشواني اليوم في الساعة 11:00.

دي أشعوا صباحا. وأعلنت لجنة الانتخابات الموافقة بالإجماع على قرار مراجعة السجلات الانتخابية SIR ليشمل جميع الولايات والأقاليم الاتحادية مع قيام مسؤولي المستوى الأدنى بزيارة منازل الناخبين لجميع المستندات. وأطلقت وزيرة المالية نيرملا سيتارامن صندوقا استثماري للشركات الناشئة التابعة لمعهد مدراس للتكنولوجيا في بنغلورو. وجوجرات الأدير الاتحادي سونوال والرئيس الأدارة الولاية بوبيندرا باتيل يزعان حجر الأساس لمثنع لميثانول الإلكتروني في كوتس. أيها السادة، الآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. دعت الهند جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وخفض هدة التوتر وضمان حماية المدنيين وضمان تدفق الطاقة والتجارة دون انقطاع خلال النزاعات الراهنة. وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، أشار وزير الشؤون الخارجية إس جايشانكر إلى أن تداعيات الحروب تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الدول المنخرطة فيها بشكل مباشر، وأكد أن الأعمال العدائية تواصل زأزأة الأمن العالمي مما يهدد التقدم ويعيق التنمية في مناطق تتجاوز بكثير نطاق تلك النزاعات المباشرة. وأعرب الدكتور جايشانكر عن استعداد الهند لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحسين الوضع، لا سيما في مجالي الأمن الغذائي وأمن الطاقة. وفي معرض حديثه عن النساء الممتد بين روسيا وأوكرانيا، وصف الوزير الحرب مستمرة بأنها تشكل مصدر قلق دولي بالغ، مجددا تأييده لدعوة رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي إلى وقف الأعمال الأدائية وحول النساء في منطقة الخليج. صرح الدكتور جايشانكر بأن الأعمال الأدائية تزيد من تفاقم وضع صعب بالفعل. وبالانتقال إلى ملف الأمن البحري، أكد أن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والبحارة في منطقة الخليج وكذلك في المناطق الممتدة من البحر الأحمر إلى البحر الأسود تعد أمرا غير مقبول. كما شدد وزير الشؤون الخارجية على الضرورة القصوى لضمان استقرار قنوات توزيع الحبوب الغذائية وموارد الطاقة. وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي رافروف عن تأييده القوي لمطالبة الهند بالحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، صرح لافروف بأن روسيا تؤيد توسيع نطاق التمثيل لكل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأن موسكو تدعم ترشح كل من الدول الهند والبرازيل للحصول على مقعد دائم. كما دعا إلى تخصيص المزيد من المقاعد لدول الجنوب العالمي مبديا دعما قويا للهند والبرازيل. وأكد لافروف أن إصلاح مجلس الأمن لا يمكن أن يتضمن تخصيص أي مقاعد إضافية للدول الغربية، ولا سيما ألمانيا واليابان اللتين تسيران حاليا في طريق الأسكوة والنزاعات الانتقامية. ويبرز هذا التأييد رفيع المستوى السياسة والرسمية لروسيا بشأن إصلاح نظام الحوكمة العالمية بما يتماشى مع إعلانات مجموعة بريكس الأوسع نطاقا الداعية لدعم مصالح الجنوب العالمي. وسيشارك رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي أفكاره مع المواطنين في الداخل والخارج عبر برنامجه الإذاعي الشهري منكبات حديث الخاطر على شبكة أكاشواني في الساعة 11 من صباح اليوم. وستكون هذه الحلقة رقم 138، وسيبث البرنامج عبر شبكتي أكاشواني ودوردرشن بالكامل وعبر المواقع الإلكتروني لـ AIR News وتطبيق الهاتف المحمول News on AIR،
كما

يتم بثه مباشرة عبر قنوات يوتيوب التابعة لكل من AIR نيوز و 3D نيوز ومكتب رئيس الوزراء PMO ووزارة الإعلام والإذاعة. وستقوم أكاشواني ببث البرنامج باللغات الإقليمية مباشرة عقب انتهاء البث باللغة الهندية. وأعلنت لجنة الانتخابات اليوم أن مسؤولي مستوى مراكز الاقتراع سيقومون بصياغة منازل الأفراد الذين تلقوا إشعارات خلال عملية المراجعة المكثفة الخاصة الجارية حاليا، وذلك لجميع المستندات المطلوبة. وسيقوم هؤلاء المسؤولون لاحقا برفع المستندات على منصة ECINET. وقد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته لجنة الانتخابات في نيودلهي. وأوضحت اللجنة أنه لن يتم استدعاء هؤلاء الأشخاص لجلسات استماع أمام مسؤول تسجيل الناخبين، مشيرة إلى أن جلسات الاستماع ستؤقت فقط في ظروف استثنائية ويفضل أن تكون عبر الإنترنت. كما ذكرت اللجنة أنه في حال تتلب الأمر عقد جلسة استماع يمكن للناخب تفقيد أي فرد بالغ من أسرته للحضور نيابة عنه. يذكر أن عملية المراجعة المكثفة الخاصة قد اكتملت بالفعل في 20 ولاية وإقليما اتحادية بما في ذلك ولايتي بيهار والبنغال الغربية. وأكدت اللجنة مجددا أن قرار إجراء هذه المراجعة قد صدر لجميع الولايات والأقاليم الاتحادية بموافقة جماعية من أعضاء اللجنة. وأوضحت اللجنة أن أي شخص سقط اسمه سهوا أثناء عملية المراقبة ويرغب في إدراجه يمكنه تقديم طلب إلى مسؤول تسجيل الناخبين المختص، حيث سيقوم كل من كبير مسؤول الانتخابات ومسؤول الانتخابات في المقاطعة ومسجول تسجيل الناخبين بإطلاق حملة خاصة فوريا لتسجيل هؤلاء الناخبين. وسيأمل مسؤول الانتخابات في المقاطعة على توفير عدد كاف من مكاتب المساعدة وتنظيم مخيمات خاصة تستهدف المقيمين في ملاجئ الإيواء الليلية والأمال والفقراء والمشردين. وأطلقت وزارة المالية الهندية نيرملا سيتارامن اليوم صندوق IIT مدراس خلال لقاء خريج المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس في بنغالورو. وخلال حديثها مع الحضور سلطت السيدة سيتارامن الضوء على تحول الهند من اقتصاد حش إلى أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، وعزت ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية وتأسيس المؤسسات وتدابير السياسة الموجهة. كما أطلقت كتاب أمة بلا نقود كيف غير نظام المدفوعات الموحدة UPI الأمة من تأليف الدكتور سان سان بول وسامبورسي. وسيقدم الصندوق الذي أطلقه المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس بالشراكة مع يونيكورن إنديا فينشر تمويلا يتراوح بين 25 كرور روبية للشركات الناشئة في مراحلها المبتكرة. ووضع كبار وزراء ولاية غوجرات بوبندرا باتيل إلى جانب وزير المواني والشحن والممرات المائية الاتحادي سربندناند سونوال الذي اليوم حجر الأساس لمحطة لإنتاج الميثانول الإلكتروني إي ميثانول بطاقة إنتاجية تبلغ 150 طنا يوميا، وذلك في هيئة ميناء دينديال في مقاطعة كوتش. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم الأغاني العربية.

رقم 138. وأعلنت لجنة الانتخابات اليوم أن مسؤولي مستوى مراكز الاقتراع سيقومون بزيارة منازل الأفراد الذين تلقوا إشعارات خلال عملية المراجعة المكثفة الخاصة الجارية حاليا، وذلك لجمع المستندات المطلوبة. وسيقوم هؤلاء المسؤولون لاحقا برفع المستندات على منصة ECINET. وقد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته لجنة الانتخابات في نيو دلهي. وأطلقت وزيرة المالية الهندية نيرملا سيتارامن اليوم صندوق IIT مدراس يونيكورن فينتشر فند خلال لقاء خريجي المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس في بنغلور. ووضع كبار وزراء ولاية غوجرات بوبندرا باتيل إلى جانب وزير الموانئ والشحن والممرات المائية اليوم حجر الأساس لمحطة لإنتاج الميثانول الإلكتروني. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة من القسم العربي لساعة هموم الهند الخارجية، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مساء الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي المسائي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحاكم من سورة آل عمران.

أيها المستمعون الكرام، استمعنا إلى بعض آيات من القرآن الكريم من سورة آل عمران. بعد قليل من أن ستستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 بتوقيتهن المحلي، وبعد ذلك ستستمعون إلى برامج أخرى كالمعتاد. الآن استمعوا إلى هذا القطع من الموسيقى الهندية حتى يحين الموعد لتقديم نشرة الأخبار.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار المسائية من القسم العربي لذات عموم الهند بنود الهند. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن الضربات الجراحية وعملية السندور أمثلة بارزة على سياسة الهند القائمة على عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب. وزير الدفاع راجناث سينغ يؤكد أن الهند تسعى إلى تحقيق الاستقرار العالمي دون المساس باستقلالها الاستراتيجي. في جنوب إفريقيا، مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا في عملية إطلاق نار جماعي منفصلتين قرب جوهانسبرغ وكيب تاون. الناخبون السويسريون يدلون بأصواتهم في استفتاء على مستوى البلاد لمنع بلادهم من الانضمام إلى تحالفات عسكرية أو فرض عقوبات دون موافقة الأمم المتحدة. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الضربات الجراحية التي نفذت عام 2016 والغارة الجوية على بالاكوت عام 2019 وعملية السندور عام 2025 تمثل أمثلة بارزة على سياسة الهند القائمة على عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب. وكان رئيس الوزراء يتحدث إلى الوطن في برنامجه الشهري منكبات عبر إذاعة أكاشفاني اليوم، وقال إن الضربات الجراحية التي نفذها الجيش الهندي ضد مخابئ الإرهابيين في باكستان عام 2016 أظهرت للعالم نهجا جديدا في سياسة الهند لمكافحة الإرهاب. وأضاف مودي أن الهند ستحيي غدا الذكرى العاشر للضربة الجراحية عبر الحدود. وفي معرض حديث عن التعداد السكاني لعام 2027 قال مودي إن المرحلة الأولى من العملية الجارية تقترب من الاكتمال في جميع الولايات وأقاليم الاتحاد، وأوضح أن

تم حتى الآن تسجيل بيانات أكثر من 32 كرور أسرة. وحث المواطنين على المشاركة في العملية والاستفادة من خدمة التعداد الذاتي، كما دعا مودي إلى زيادة مشاركة المواطنين في حملات النظافة قبيل ذكرى ميلاد أبي الأمة المهاتما غاندي في 2 أكتوبر، واستشهد بأمثلة على مبادرات النظافة التي تنفذ في مختلف أنحاء البلاد. وقال رئيس الوزراء مودي إن ملايين الشباب تعهدوا بالابتعاد عن المخدرات في إطار حملة ناشا موكتيو وأبهيان، ودعا إلى بذل جهود جماعية لبناء جيل من الشباب خالي من المخدرات، معلنا في الوقت نفسه تنظيم فحوصات صحية ومعسكرات للتأمل ضد الحملة التي تستمر 100 أسبوع. وفي معرض حديث عن مبادرة منتج واحد لكل مقاطعة، قال رئيس الوزراء مودي إنها تتيح فرصا جديدة لمزارعي ومنتجي ثمار الأملة ورواد الأعمال في برتابغار بولاية أترا براديش، حيث تعمل حاليا نحو 100 وحدة لتجهيز المنتجات، وتؤدي مجموعات المساعدة الذاتية النسائية دورا مهما فيها. وقال إن المبادرة تهدف إلى إيصال المنتجات المحلية إلى الأسواق الوطنية والعالمية، وحث المواطنين على الترويج لرسالة أوكل فور لوكل خلال موسم الأعياد المقبل. قال وزير الدفاع راجنا سينغ إن الهند تسعى إلى تحقيق الاستقرار العالمي، ولكن ليس على حساب استقلالها الاستراتيجي. وكان سينغ يتحدث في مؤتمر دفاعي عقد في نيودلهي اليوم، وقال إن الهند لا تسعى إلى احتلال أراضي أي دولة، لكنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها واستقلالها الاستراتيجي إذا تعرض للتهديد. وأضاف أنه ما دامت دولة مجاورة تواصل دعم الإرهاب فإن من حق الهند اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضدها. في سويسرا يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للبث في مقترح يهدف إلى تكريس شكل أكثر صرامة من الحياد في الدستور، بما من شأنه الحد من قدرة البلاد على فرض العقوبات الاقتصادية والتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي. ويهدف الاستفتاء الذي يحظى بدعم حزب الشعب السويسري اليميني إلى منع سويسرا من الانضمام إلى تحالفات عسكرية أو التعاون معها ما لم تتعرض لهجوم، وكذلك منعها من فرض عقوبات من دون موافقة الأمم المتحدة. ويؤكد المقترح أن حياد سويسرا أبعدها عن الحروب وأتاح لها القيام بدور الوسيط، وتعارض الحكومة السويسرية وضع معظم الأحزاب السياسية هذا الإجراء، قائلة إنه قد يضعف الأمن الوطني ويقيد التعاون العسكري مع حلف شمال الأطلسي. وتشير استطلاع الرأي إلى أن المقترح يواجه معارضة، حيث أظهر استطلاع حديث أن 68% من المشاركين يعارضونه مقابل 31% يؤيدونه. في جنوب إفريقيا أسفرت عملية إطلاق نار جماعي منفصلتان في أكبر مدينتين بالبلاد عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا. وقالت الشرطة اليوم إن 17 شخصا قتلوا الليلة الماضية عندما فتح مسلحون كانوا يحملون بنادق من طراز AK-47 ومسدسات النار داخل حانة في بلدة أوديلا جنوب غربي جوهانسبرغ. وفي حادث إطلاق نار منفصل بالقرب من كيب تاون قتل 10 أشخاص اليوم، ولم تلقى القبض على أي مشتبه به حتى الآن، فيما تواصل الشرطة البحث عن عدد من المسلحين في كلتا الحالتين. وجاءت عملية إطلاق النار بعد أيام من حادث إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم امرأة حامل خلال حفل أقيم في منزل بالقرب من ديربان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء قبل اتخاذ قرار. وأوضح عراقجي أن إيران عرضت خلال اجتماعاتها مع الوسطاء خططها وشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز والمضي قدما في المفاوضات، وقال إن هذه الشروط حددها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وما زالت دون تغيير. وأضاف أن إيران لم تغلق باب الدبلوماسية ولا تزال تؤيد التوصل إلى حل عبر المفاوضات مع تمسكها بما تصفه بحقوق الشعب الإيراني ومطالبه المشروعة. كما قال الرئيس الإيراني مسعود بذكشيان

إن طهران ستظل ثابتة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن جهة أخرى، رفض ترامب مقترح إيران بشأن وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز فورا، قائلا إنه لن يقبل الترتيب المقترح. في نيبال، أفاد منظم الرحلة الاستكشافية اليوم بأن 10 أشخاص في عداد المفقودين بعد أن ضرب انهيار ثلجي معسكر قاعدة جبل هيملونغ هيمال في الجنوب الجزء الغربي من البلاد بالقرب من الحدود مع التبت. وقال منظم الرحلة الاستكشافية مينغا غيلجي شيربا إن الانهيار الثلجي ضرب المعسكر صباح اليوم، وجاءت عملية الإجلاء عقب تحذير جوي صدر الأسبوع الماضي، في حين كانت تساقطات الثلوج الغزيرة قد أجبرت بالفعل المتسلقين على التراجع عن رحلات الصعود خلال فصل الخريف. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنود الهي. الآن استمعوا إلى هذا القوالي.

التعليق اليومي وموضوعه عقد مائدة مستديرة هندية أفريقية حول خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في إطار مؤتمر الهند الدولي الثاني المعني بهذا المجال. في إطار المؤتمر الدولي الثاني للهند حول المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الذي نظم خلال فعاليات مؤتمر الأسبوع الدولي للمياه في الهند لعام 2026، عقدت إدارة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الموارد المائية في الهند يوم الخميس بالعاصمة نيودلهي مائدة مستديرة رفيعة المستوى جمعت بين الهند والدول الأفريقية لمناقشة التحديات المشتركة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، وذلك بمشاركة سفراء وممثلين عن 22 دولة أفريقية وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، إلى جانب الطلاب الهندسة التابعين لمجلس عموم الهند للتعليم الفني من منطقة العاصمة الوطنية. وفي هذا السياق أكد السيد أشوك كيكي مينا وكيل إدارة مياه الشرب والصرف الصحي أن تجربة الهند في مجال توفير المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية تتجاوز مجرد البنية التحتية المادية، إذ أنها تتمحور جوهريا حول الصحة العامة والكرامة الإنسانية وتمكين المرأة والملكية المجتمعية للمشاريع. وشدد على أن الالتزام السياسي القوي والملكية المؤسسية المحلية كان ركيزتين أساسيتين لتقدم الهند في إطار مبادرة جال جيفان ومبادرة الهند النظيفة القطاع الريفي، مسلطا الضوء على إطار الحكومة اللامركزية المعتمد في الهند مع إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه مجالس القرى ولجان المياه والصرف الصحي القروية في عمليات التخطيط والتشغيل والمراقبة وضمان استدامة الخدمات الريفية، مشيرا إلى تدريب أكثر من 2.48 مليون امرأة على استخدام مجموعات الاختبار الميداني لمراقبة جودة المياه، مما جعلهن مشاركات فاعلات في حوكمة المياه على المستوى المحلي. وتأكيدا على أهمية المستدامة، استعرض السيد مينا 5 دروس رئيسية مستفادة من التجربة الهندية، والتي تتضمن القيادة السياسية القوية وتمكين الحكومات المحلية والاستثمار في العنصر البشري جنبا إلى جنب مع البنية التحتية والتخطيط للتشكيل والصيانة منذ المراحل الأولى، واستخدام أنظمة رقمية بسيطة وقابلة للتكامل لضمان المساءلة وفعالية تقديم الخدمات. من جهتها سلطت السيدة أشور ياسين التي تشكل منصب الوكيل المشترك ومدير مهمة الهند النظيفة القطاع الريفي الضوء على كيفية تحويل هذه المهمة لملف الصرف الصحي إلى حركة شعبية واسعة النطاق، وذلك بفضل المشاركة المجتمعية غير المسبوقة وإحداث تغيير في السلوكيات، مشيرة إلى بناء أكثر من 120 مليون مرحاض منزلي منذ عام 2014، مما ساعد الهند على تحقيق تغطية شاملة لخدمات الصرف الصحي وتحقيق الغاية 6.2 من أهداف التنمية المستدامة قبل الموعد المحدد.

ومن منظور عالمي وصف سيد ساروج كومار جا المدير العالمي لقطاع المياه في البنك الدولي التحول الذي شاهدته الهند في قطاع المياه والصرف الصحي بأحد أبرز الأمثلة على التغيير الانمائي باشع النطاق في البلدان النامية، مؤكدا أن القيادة السياسية القوية والتنسيق المؤسسي بآليات التمويل المبتكرة والاستثمارات العامة والمشاركة المجتمعية كانت عوامل رئيسية وراء هذا النجاح. كما استعرض ممثلون عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومبادرة الصرف الصحي والمياه للجميع ومعهد باس كاريا شاريا لتطبيقات الفضاء والمعلومات الجغرافية، تجارب دولية وابتكارات وأبدل الممارسات في مجال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، مع التركيز على الدور المتنامي للتقنيات الرقمية والأدوات الجغرافية المكانية والمؤسسات المجتمعية ومراقبة جودة المياه والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ وصنع السياسات القائمة على الأدلة في تعزيز أنظمة المياه والصرف الصحي. وفي كلمته أمام الحضور، سلط السيد شيفالاك نايك مود الوكيل الإضافي بوزارة الشؤون الخارجية الضوء على الشراكة الانمائية القوية بين الهند والدول الأفريقية، وجدد التأكيد على التزام الهند بدعم أفريقيا من خلال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية وتبادل المعرفة، مشددا على أهمية العمل المشترك كشركاء في الجنوب العالمي لمواجهة التحديات الانمائية المشتركة. وخلال الجلسة التفاعلية استعرض السفراء وممثل الدول الأفريقية تجاربهم وبجهات نظرهم بشأن قضايا الأمن المائي والصرف الصحي والري والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتطوير البنية التحتية المستدامة في بلدانهم، وأشادوا بإنجازات الهند في توسيع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، مسلطين الضوء على عدة أولويات مشتركة تشمل حصاد المياه وإدارة المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها واستدامة مصادر المياه وتقنيات معالجة المياه منخفضة التكلفة وإدارة النفايات والبنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ. من جانبهم، أبدى عدد من المشاركين اهتماما بتعزيز التعاون المباشر بين الحكومات والتبادل الفني وتنفيذ مشاريع نموذجية وإقامة شراكات بحثية وأكاديمية وتنظيم زيارات ميدانية لتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. هذا واختتمت المائدة المستديرة أعمالها بتأكيد تعميق التعاون بين الهند وأفريقيا من خلال التواصل المستمر والتعلم المتبادل والشراكات العملية، مجددة التأكيد على أهمية التعاون بين دول الجنوب في تسريع وطيرة التقدم نحو توفير مياه آمنة وخدمة الصرف الصحي تتسم بالكرامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ للجميع.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

برنامج حديث القاطر الحلقة 138. أيها المواطنون الكرام، تحياتي لكم جميعا. ها أنا أتمتع بفرصة اللقاء بكم مجددا ضمن حلقة شهر سبتمبر من برنامج من كي بات، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. يعد هذا البرنامج منصة نسلط من خلالها ضوءا على الجهود الإيجابية التي يبذلها أبناء الوطن، ونتبادل الإنجازات البلاد. ومن بين هذه الإنجازات الهامة والتاريخية التي حققتها الهند إنجاز سيكمل عامه العاشر بعد يوم فقط، ألا وهو السيرجيكال سترايك. فقبل 10 سنوات وتحديدا في 28 سبتمبر عام 2016، نفذ الجيش الهندي ضربات مقنعة استهدفت مخابئ الإرهابيين داخل باكستان، وقد اندهش العالم بأسره حين رأى كيف عبر جنودنا البواسل خط السيطرة لتنفيذ ضربة حاسمة ضد الإرهاب. لقد قدمت عملية السيرجيكال سترايك نموذجا جديدا وجريئا لسياسة الهند في مكافحة الإرهاب، إذ كانت هذه الضربة ردنا الحاسم للمعاناة الطويلة التي تألمت بها الهند جراء الهجمات الإرهابية. وعلى مدى العقد الماضي، بدءا من الغارة الجوية على بالاكوت ووصولا إلى عملية السنة

دور ظلت الهند على توجيه رسالة واضحة مفاجها إذا تجرأ الإرهابيون على توجيه أنظارهم بنوايا خبيثة نحو الهند فسيواجهون ردا حازما ومناسبا. أصدقائي وصديقاتي، لطالما عانت الهند من جراح خلفتها الهجمات الإرهابية، فقد مرت فترة أصبحت فيها التفجيرات المتسلسلة أمرا شائعا في البلاد، وفي مثل هذا الشهر وتحديدا في 13 سبتمبر عام 2008 نفوس بريئة عديدة ذهبت ضحية سلسلة من التفجيرات في دلهي، وتابعه الهجوم الضخم المعروف بهجمات 26 نوفمبر في مدينة مومباي. أصدقائي وصديقاتي، رفعت أصوات وأثيرت مطالبات باتخاذ إجراءات ضد باكستان عقب كل هجوم إرهابي في السنوات الماضية، ولكنها في غالب الأحيان بقيت بدون اهتمام واعتناء لازمين، ومر الوقت مرورا كراما. أما اليوم فإن الهند تتبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب، ونحن نشهد ثمار هذه السياسة بأعيننا. أصدقائي وصديقاتي، يصادف هذا العام بمرور 25 عاما على هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، ومن بين النفوس البرية التي ضحت بنفوسها في وورد تريد سنتر بالولايات المتحدة كان الهنود يشكلون فيها أكبر عدد من الضحايا بعد المواطنين الأمريكيين. وأتذكر أنه بعد تولي منصب رئيس الوزراء عام 2014 وخلال زيارتي للولايات المتحدة توجهت إلى نيويورك لأقدم تحياتي لهؤلاء المواطنين الأبرياء، واليوم أجدد كلماتي التعازي للعائلات المصابة نيابة عن ملايين المواطنين الهنود. أيها المواطنون الكرام، تتشكل الأمة حاليا بصورة عظيمة، صورة تشملكم أنتم وعائلاتكم وحتى جيرانكم. إنني أتحدث هنا عن التعداد السكاني في الهند. لقد أوشكت المرحلة الأولى من هذه العملية على الانتهاء في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية، حيث تم بالفعل تسجيل بيانات أكثر من 320 مليون أسرة، بينما تجري العملية في المناطق النائية المكسوة بالثلوج مثل لاداخ وهيماشل البرديش وجامو وكشمير وأوتراخند. وقد برزت تجارب ملحمة عديدة من هذه المناطق، وفي ولاية أوتراخند بدأت عملية التعداد في قرية مانا بمنطقة تشاملي، وهي القرية المعروفة بكونها القرية الأولى في البلاد، حيث انطلقت العملية فيها بمشاركة السيدة بونيما رافت البالغة من عمرها 83 عاما. أما في قرية باغوري بمنطقة أوتراكاشي، وقد قام السيد هارديو سنغرانا الذي يدير منزلا مخصصا لاستضافة الزوار بإدخال بياناته بنفسه باستخدام الوسائل الرقمية. أصدقائي وصديقاتي، يعد التعداد السكاني مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعا. وفي 15 من شهر أغسطس كنت قد شجعت أبناء وطني على تكريس وقت لهذا العمل الهام. إن قدمة التسجيل الذاتي لبيانات التعداد تتسم بسهولة وراحة كبيرتين، إذ يمكنكم تسجيل المعلومات الخاصة بكم وبأفراد عائلتكم مباشرة عبر هواتفكم الذكية، وتتوفر هذه الخدمة في 16 لغة إلى جانب اللغة الهندية. أصدقائي وصديقاتي، ستحتاجون إلى زيارة البوابة الإلكترونية للتعداد للقيام به. البوابة هي se.census.gov.in. قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك الذكي وأدخل موقعك واملأ التفاصيل ذات سلة بعائلتك وأرسل المعلومات. ستستغرق العملية برمتها نحو 15 حتى 20 دقيقة فحسب، ولا تحتاج إلى تحميل مستند من نوع. بعد تقديم المعلومات سوف تحصل على هوية خاصة، كما يمكنك مشاركة هذه المعلومة مع الضابط المسؤول عند زيارته لمنزلك. وبعد التحقق من المعلومات التي قدمتها ستصبح جزءا من سجل التعداد الوطني. أصدقائي وصديقاتي، حتى الآن قام أكثر من 26 مليون شخص بإدخال بياناتهم عبر الهاتف بوابة التعداد السكاني، متممين بذلك عملية التسجيل الذاتي. وقد يستغرق العمل وقتا ضئيلا، ولكنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للوطن والمواطنين، فالمعلومات الدقيقة عنكم وعن عائلاتكم تساهم في رسم صورة دقيقة لمستقبل البلاد.
أيها

المواطنون الكرام يحمل يومنا هذا 27 من سبتمبر طابئا خاصا للغاية وذلك لسبب مهم وهو يصادف الذكرى المئوية لمولد شخصية عظيمة كرست حياتها بأكملها لخدمة الثقافة والمجتمع والوطن. إنني أتحدث عن الفقيد الراحل أشوك سينغالجي الرئيس التنفيذي الدولي السابق لمنظمة فيشوا هندو بريشد. ولد في مثل هذا اليوم 27 من سبتمبر عام 1926 في مدينة أغرا وعاش بين الناس حياة الزاهدين، وإن المسار والطاقة اللذين أضفاهما على حركة رام جنم بومي هما اللذان أثمر حقا عن رؤيتنا اليوم في معرض المعبد المهيب في أيوديا. ولقد فزت بحد وافر إذ لم أكتفي بمتابعة مسيرة حياته عن كثب فحسب، بل أتيحت لي فرصة الانضمام إليه في هذه الرسالة. لذا كان من الطبيعي جدا أن يتبادر أشوك جي إلى ذهني مرارا وتكرارا أثناء مشاركتي في مراسم بران براتيكشا في معبد راما. أصدقائي وصديقاتي، هناك جوانب عديدة لشخصية أشوك جي قلما نالت أيما اهتمام، فإلى جانب دوره في حركة معبد رام إنه خاض معركة كبرى ضد التمييز الاجتماعي وعدم المساواة. لقد ولد في عائلة ميسورة للغاية إذ كان والده مسؤولا في الخدمة المدنية وشغل معظم أشقائه مناسب رفيعة، كما أنه هو نفسه تخرج في معهد التكنولوجيا الهندي بمدينة فرانسي، ومع ذلك كرس حياته لخدمة المجتمع والثقافة، وتلك هي سمات تميز العظماء. واليوم في الذكرى المئوية لميلاده أقدم تكريماتي كما أثمن خدماته جلالا وتقديرا له نيابة عن ملايين المعجبين به، وأقدم له تحية تقديرا من أعماق قلبي. أيها المواطنون الكرام، لقد بدأنا هذا العام باحتفال كبير بالفخر الوطني، وكان هذا المهرجان هو ثومنا سوابيمان بارب. منذ 1000 عام وتحديدا في عام 1926 هدم محمود الغزنبي معبد ثومنات لأول مرة، ومع ذلك فإن أولئك الذين جاءوا لتدمير ثومنات ومحب هوية الهند ليس لهم وجودنا للإطلاق اليوم، في حين أن معبد ثومنات يقف بكل عظمته بجوار البحر الواسع مما يمنه الهند نعمة الخلود. ولهذا السبب احتفلنا بثومنات سوابيمان بارب هذا العام بكل فخر واعتداد. أصدقائي وصديقاتي، هناك سبب خاص يدفعني لعيادة هذا الموضوع مجددا اليوم في برنامج مانكيبات. وفي عام 1026 ميلادي حين دمر معبد ثومنات على يد الغزنبي، تعرض معبد الشمس الشهير في مديرة بولاية غجرات للهجوم والتدمير أيضا، وهذا يعني أن 1000 عام قد مرت منذ تدمير معبد مديرة كذلك، علما بأن المعبد كان قد بني قبل ذلك بعام واحد فقط، إذ أمر الملك بهمديف بتشعيده في عام 1025. أصدقائي وصديقاتي، تخيلوا تلك الحقبة، حدث غزو واسع النطاق وتم تخريبه مركز ديني رئيسي مثل معبد ثومنات، ووقعت هجمات في مواقع متعددة، وكان من الممكن أن تتحطم معنويات أي مجتمع أو إدارة. ومع ذلك لم يواجه الملك بيمديف الأول قوات غزنة فحسبه، بل أعاد بناء معبد الشمس في مديرة في غضون فترة زمنية قصيرة، وبسبب هذه المرونة بالذات تم عيادة بناء معبد ثومنات على الرغم من تعرضه لإصابات متكررة. أصدقائي وصديقاتي، لم تتوقف الهجمات التي استهدفت معبد الشمس في مديرة حتى في الفترات اللاحقة، فقد قام علاء الدين الخلجي بتدمير هذا المعبد الذي يعد نموذجا معماريا رائعا. ومع ذلك نحن الشعب الهنود لا نعبد الشمس من خلال العمارة والمعابد فحسب، فبالنسبة لنا ترمز عبادة الشمس إلى الضوء والطاقة والعلم وإلهام الاستمرارية. ولهذا السبب لم تعد مديرة اليوم معروفة بمعبد الشمس فقط، بل أصبحت هذه القرية الواقعة في ولاية غجرات أول سوريا جرام في البلاد. والآن تعتمد قرية مديرة تماما على الطاقة الشمسية، مما يضرب مثالا يحتذى به في مجال الاستدامة على مستوى البلاد. كما تم توفير العديد من مناطق الجذب والمرافق المخصصة للسياح في المدينة، إذ يقام فيها مهرجان مديرة للرقص في شهر يناير،
أقبل احتفالات مكر سانك

القديمة من خلال أحدث لا به أثناء إلقاء محاضرة وأقب مناقشة الموضوع خطط للقيام بزيارة ميدانية وخلال هذه الزيارة اكتشف العديد من المنحوتات والمعابد القديمة في مواقع متفرقة إنها وسيلة رائعة للتواصل مع الماضي إذ تتيح لنا فهما أعمق لتراثنا ويمكن تنفيذ مبادرات مماثلة في أنحاء أخرى من البلاد أيضا فهي تمنحنا الفرصة للاطلاع على تاريخنا واستيعابه عن كثب أيها المواطنون الكرام بعد أيام قليلة يحل علينا 2 أكتوبر وهو ذكرى ميلاد المحاتما غاندي لقد قدم لنا المحاتما غاندي مبادئ توجيهية عديدة للحياة وتعد النظافة إحدى أهم هذه المبادئ وكثيرا ما نرى من حولنا جهود عديدة تبذل في سبيل النظافة وهي جهود تبعث على الإلحام وترفع المعنويات كما أننا نرى صورا ومقاطع فيديو ومقاطع قصيرة توثق هذه الأعمال وتلفت انتباهنا باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي لقد شهدت مؤخرا العديد من هذه المبادرات وفي إحدى مناطق ولاية مادية برديش يعمل الشباب على تنظيف أحد الأنهار ويشارك المجتمع بأسره في دعم جهودهم المتواضعة كذلك يقوم الشباب في ولاية آندرا برديش بتنظيف الآبار القديمة وآبار السلالم مما يساهم في الحفاظ على تراثنا العريق وأحيائه من جديد في مومباي يبادر بعض الشباب بالحفاظ على نظافة الشواطئ إذ يجتمع مئات الأصدقاء الشباب أسبوعيا في هذا الشاطئ أو ذاك للمساهمة في حملات النظافة تحت شعار القدمة من أجل النظافة وهنا في دلهي يعمل الأطفال والشباب على نشر الوعي حول فرض النفايات والحفاظ على نظافة محيطهم أما في ولاية بنغال الغربية فيتعامل الطلاب والشباب مع السكان المحليين لتنظيف مناطق الأسواق وأماكن التنزه أصدقائي وصديقاتي ثمة جانب يسهل ملاحظته في كل هذه الجهود فالأمر يبدأ في مرحلة ما بفرد واحد ثم ينضم إليه آخرون وتتسع رقعة الحراك وهذا هو جوهر مفهوم جان باغيداري أي المشاركة الشعبية بكل معنى الكلمة وفي الواقع تعد النظافة أجمل تكريم يمكننا أن نقدمه للمحاتمة أيها المواطنون الكرام عندما نحمي البيئة فإننا لا ننقذ النباتات والحيوانات فحسب بل ونعدد هذا النظام البيئي بأكمله بعض المبادرات التي تجري في أجزاء مختلفة من البلاد تسلط الضوء بشكل جميل على هذا الشعور والإحساس أصدقائي وصديقاتي توجد في ولاية آسام محمية سوناي روباي للحياة البرية لقد كان هذا المكان يوما ما موطنا للفيلة إلا أنها هجرته مع تزايد التدخل البشري في أراضي الغابات وقبل 3 سنوات أخليت هذه المنطقة من التعديات وكانت النتائج مذهلة إذ عادت الفيلة إليها من جديد وبدأت نشاهد قطعانها مرة أخرى في مناطق لم تكن تتواجد فيها منذ سنوات وهناك مبادرة راعية أخرى شهدتها ولاية آسام وتتمثل في جهود إنقاذ كائن صغير يعرف باسم خنذير الأقزام لقد كان وجود هذا الحيوان محددا بالزوال في وقت ما حين أطلق برنامج للحفاظ عليه ب6 أفراد فقط أعيد توطينها في البرية كما أعدت مساحات من المرائي لتلائم معيشتها واليوم وبفضل هذا البرنامج ارتفع عدد حيوانات خنذير الأقزام ليتجاوز 190 أصدقائي وصديقاتي إن علاقاتنا بالطبيعة لا تقتصر على الحفاظ عليها فحسب وفي كثير من الأحيان عندما نهتم بالطبيعة تصبح هي مصدرا لقوة حياتنا في منطقة سوندرابانش في ولاية البنغال الغربية تقدم بعض النساء مثالا ملهما لهذا الارتباط بالذات هؤلاء النساء من جارخالي ينشئن غابات المانغروف ومن الطريف أن معظمهن نساء فقدن أزواجهن جراء هجمات النمور وبعد فقدان أزواجهن وجدن سبيلا للعيش داخل منطقة سوندرابانس نفسها وتشكل أشجار المانغروف التي ذرعنها الآن درعا واقيا طبيعيا لقراهن فضلا عن كونها مسرا للدخل أيها الأصدقاء دعونا نحافظ على البيئة ونحترم التوازن الطبيعي

ونسونا التنوع البيئي وكل جهد نبذله في هذا السبيل يمثل مسؤولية تقوى على عاتقنا في صالح الأجيال القادمة. أيها المواطنون الكرام، لقد اتخذ ملايين الشباب في جميع أنحاء البلاد مؤخرا قرارا حازما بمناهضة تعاطي المواد المخدرة والمخدرات، وقد تعهدوا بالابتعاد عنها شخصيا كما تحملوا مسؤولية نشر هذه الرسالة فيما بين الآخرين، وذلك في إطار حملة نشا مكت يوا أبيان. ستستمر هذه الحملة لمدة 100 أسبوع وتضم متطوعين من مبادرة ماي بارت، كما سيشارك فيها شباب من الخدمة الوطنية التطوعية وانضمت إليها المدارس والكليات والجامعات إلى جانب العديد من المنظمات الاجتماعية والروحية. وفي غضون الأيام القليلة الماضية فقط أقيمت آلاف المراسم لتأدية التعهدات ونظمت برامج توعوية في شتى أنحاء البلاد. أصدقائي وصديقاتي، هناك جانب واحد في هذه الحملة أقدره بشكل خاص، وهو رسالة التحرر من الإدمان، إذ يقوم شبابنا بنشر هذه الرسالة بلغتهم وبأسلوبهم الخاص. لقد سبق أن شجعت الشباب عبر برنامج مانكيبات على الانضمام إلى هذه الحملة وتوظيف إبداعاتهم فيها، ويسعدني جدا أن آلاف الشباب قد استجابوا لهذه الدعوة وبادروا بالمشاركة، وقد نظمت مسابقات متنوعة مثل تأليف الأناشيد وكتابة الشعارات والعروض المسرحية في الشوارع عبر منصة ماي بارت. كذلك يشارك الشباب محتوى إبداعيا على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ نشا مكت يوا. وفي جوهر الأمر نجد أن الرسالة والوسيلة والطاقة المحركة لكل ذلك تنبع من الشباب أنفسهم. وفي الأيام المقبلة ستقام أيضا أنشطة تشمل الفحوصات الطبية ومسكرات التأمل كجزء من هذه الحملة. أصدقائي وصديقاتي، العديد من مهرجاناتنا على أعتابنا هذه المرة وسط الاحتفالات، دعونا ننظر إلى ما حولنا أيضا. إذا كان أي شاب يتعود على عادة ضارة تحدث معه، وإذا كان شخص ما يحاول التحرر من الإدمان قم بتقديم دعم وامسك بيده. دعونا نعمل جميعا معا لتعزيز عزيمة الشباب الخالي من المخدرات وفي إكسيد بهارت. أيها المواطنون الأعزاء، لقد أعلنت هذه المرة من القلعة الحمراء عن حملة للبحث عن المواهب الرياضية ولضمان استمرار الهند في تحقيق أداء متميز، ولا بد من الوصول إلى القرى والبلدات لاكتشاف المواهب الرياضية. وفي الوقت نفسه هناك العديد من الأفراد الذين كرسوا أنفسهم لهذه الغاية تحديدا، إذ ينصب شغفهم الوحيد على اكتشاف المواهب وصقلها. في البنجاب يقوم راجندر سينغ جي بهذا العمل. راجندر سينغ هو أحد هؤلاء الأفراد الذي يحمل أيضا لقب كبير كجزء من اسمه، فكان جزءا من الفريق الذي فاز بالميدالية الذهبية في الهوكي في أولمبياد 1980 وتألق في كأس العالم 1982. في عام 2001 فازت الهند بلقب كأس العالم للناشئين للرجال لمرة أولى، بينما في عام 2003 فازت البلاد بلقب كأس آسيا للكبار، فإنه لعب دور المدرب في كلتا البطولتين، وهو الآن يتابع شغفه من خلال أكاديمية راوند جلاس هوكي أكاديمي. وبفضل جهوده يتم وضع ملاعب جديدة للهوكي في القرى، وهو يتمتع بتركيز واضح للغاية، تحديد الأطفال في القرى التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى مرافق التدريب الممتازة. ومن خلال مثل هذه المبادرات يحصل العديد من اللاعبين على أماكن على مستوى الناشئين والعليا في الهند. وبغض النظر عن مدى الإشادة بتفاني راجندر سينغ جي، فهذا لم يعد كافيا. أيها المواطنون الأعزاء، إن ثمرة الأملة أو عنب الثعلب الهندي معلوفة للغاية لدينا جميعا، إذ تستخدم المخللات والمربيات المصنوعة منها في معظم المنازل، كما يفضل الكثيرون عصير الأملة، ويعد شامون براش جزءا أساسيا من روتيننا اليومي خلال فصل الشتاء. ولطالما تحدث آباؤنا وأجدادنا عبر الأجيال عن مزايا الأملة وفوائدها، واليوم يا أصدقائي أصبحت هذه الثمرة بالذات مصدرا لفرص وإمكانات جديدة في منطقة برتاب غرب ولاية أترا براديش.
والرابطة التي تجمع بين برتابكر

والأملة قديمة للغاية، حيث دأب المضارعون هناك على ذراعتها منذ أجيال. لقد منحت ثمرة الأملة منطقة برطابغر هوية مميزة وقوية، وباتت هذه الهوية الراسخة تفتح آفاقا جديدة للمزارعين والنساء في المنطقة. وقد ساهمت مبادرة منتج واحد لكل مقاطعة في دعم رواد الأعمال المحليين العاملين في تجارة الأملة، إذ تعمل اليوم في برطابغر نحو 100 وحدة متخصصة في معالجة هذه الثمرة. وتلعب النساء المنخرطات في مجموعات المساعدة الذاتية دورا محوريا في هذا المجال. على سبيل المثال، هناك مجموعة من قرية ديبغار كاماسي، حيث تقوم النساء في مجموعة سافيتري فولي للمساعدة الذاتية بإنتاج حلوى الأملة والمربى والعصير، وقد أدى الوصول إلى أسواق جديدة بفضل المبادرة إلى زيادة دخلهن أيضا. ينبغي أن ينصب سعينا على ضمان أن لا تذل هوية قرانا وبلداتنا الصغيرة محصورة في الأسواق المحلية فحسب، بل يجب أن تصل هذه المنتجات إلى أنحاء أخرى من البلاد وإلى الأسواق العالمية أيضا. وهذا يعدد كذلك حملة دعم المنتجات المحلية، إذ يلهم الأمة لتحقيق الاعتماد على الذات. وحتى خلال موسم الأعياد القادم، يجب ألا نغفل أبدا عن شعار دعم المنتجات المحلية. أيها المواطنون الأعزاء، يخصص شهر سبتمبر لمكافحة سوء التغذية، وخلال شهر التغذية تتضافر جهود الأفراد والمنظمات من مختلف القطاعات من أجل هذه القضية النبيلة. لقد تم إطلاق العديد من المبادرات الجديرة بالثناء هذا العام لمكافحة سوء التغذية. وعلى سبيل المثال، بدأت ولاية شاتيشغرا حملة هرغر مانغا، أي المورينغا في كل بيت، ومن خلال هذا يتم تشجيع الناس على تضمين المورينغا في نظامهم الغذائي. وأطلقت ولاية غجرات أيضا مسابقة فانغي أسبردا، وهي مسابقة تضم أطباقا مصنوعة من الدخن. تعمل هذه المبادرة على ترويج المأكولات المحلية المغذية وبأسعار معقولة، وقد شارك حتى الآن أكثر من 1,000,000 شخص في هذه المسابقة. وتبذل ولاية مهاراشترا أيضا جهودا جديرة بالثناء في هذا الاتجاه، وينضم المعلمون والعاملون في أنغافادي وأولياء الأمور إلى حملات التوعية هناك. وفي ميزورم أيضا اجتمع الناس معا هذا العام لإطلاق حملة لصيانة بوشنا فاتيكا، يتماشى هذا مع تقليد ميزو المتمثل في تالو ماد يوجنا، والذي يدل على الخدمة المتفانية والبقاء دائما في تليعة مساعدة الآخرين. إن مثل هذه الجهود جديرة بالثناء حقا، كما أنني فخور بكل شخص مرتبط بمراكز أغنفادي والذي كان جزءا من هذه المبادرات. أصبحت مراكز أغنفادي متصلة رقميا عبر بوشان تريكار مع ما يقرب من 9 مليار مستفيد مسجلين على المنصة. وقد أتاح ذلك رعاية أفضل للأطفال والنساء الحوامل والأمهات المرضعات. ويجب علينا أن نواصل معركتنا ضد سوء التغذية بنفس الروح، كما علينا أن نجعل مجتمعنا خاليا تماما من سوء التغذية. أيها الأصدقاء، لقد احتفلنا جميعا هذا الشهر بمهرجان غانيشا أوتسف بكل تفان وحماس، حيث استقبل غانباتي بابا في جميع أنحاء البلاد بمشاعر التبجيل العميق. إن هذه المناسبة المقدسة تملأ جونا بالفرح والبهجة. أيها الأصدقاء، يرمز الإله شري غانيشا إلى المعرفة والحكمة والبداية الميمونة لأي مسعى، ولا يقتصر التبجيل العميق له على الهند فحسب، بل وهو هناك دول أخرى بما في ذلك الهند ونيبال، كما أنه يكن له مودة خاصة ولاية مهاراشترا. وفي عام 2002 أنشأ متحف غانيشا هيمال في شيانغ ماي شمال تايلاند، ويضم اليوم أكثر من 10,000 تمثال لغانيشا. يحتوي المتحف أيضا على أصنام أشتا فينايك للمصلين الذين لا يستطيعون السفر إلى الهند. تقام هنا طقوس عبادة غانيشا كل صباح أحد في حوالي الساعة 10 صباحا أيضا في المناسبات الخاصة المرتبطة بغانيشا تقام الاحتفالات. وهذا يوضح كيف تكتسب عقيدة الهند وفنها
وتقاليدها الثقافية شعبية في بلدان أخرى أيضا. أتمنى أن تذل بركات غانباتي بابا مع الجميع دائما. أيها الأصدقاء، أتلقى منكم بعد كل حلقة من برنامج مانكيبات رسائل تتناول مواضيع

0: حتى، لذا واصلوا مشاركة هذه القصص الملهمة، فعندما تقدرون المبادرات التي تجري من حولكم يزداد حماس القائمين عليها أكثر فأكثر، كما أن الاطلاع على هذه الجهود من خلال البرنامج يلهم الناس في أنحاء أخرى من البلاد أيضا. نأمل أن تستمر هذه المسيرة وتتقدم بدعمكم. احتفلوا بالأعياد والمناسبات القادمة بفرح وحماس كبيرين برفقة عائلاتكم وأصدقائكم. أجدد تمنياتي الطيبة لكم جميعا وشكرا جزيلا لكم.
1: أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى هذا البرنامج. الآن استمعوا إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.
2: मैं फिर से जीना चाहती हूँ रजत, तुम्हारी आंखों में, बाहों में, तुम्हारे साथ। मैं इंतजार करूंगी रजत, एतबार करूंगी, हद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगी। बस मेरे प्यार की खातिर एक बार वापस आ जाओ रचित, सिर्फ एक बार।

أيها المستمعون الكرام، الآن نستمع إلى موجز الأنباء. قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الضربات الجراحية التي نفذت عام 2016 والغارة الجوية على بالاكوت عام 2019 وعملية السندور عام 2025 تمثل أمثلة بارزة على سياسة الهند القائمة على عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب. وكان رئيس الوزراء يتحدث إلى الوطن في برنامجه الشهري منكبات عبر إذاعة أكاشفاني اليوم، وقال إن الضربات الجراحية التي نفذها الجيش الهندي ضد مخابئ الإرهابيين في باكستان عام 2016 أظهرت للعالم نهجا جديدا في سياسة الهند لمكافحة الإرهاب. قال وزير الدفاع رادنا سينغ إن الهند تسعى إلى تحقيق الاستقرار العالمي، ولكن ليس على حساب استقلالها الاستراتيجي. وكان سينغ يتحدث في مؤتمر دفاعي عقد في نيودلهي اليوم، وقال إن الهند لا تسعى إلى احتلال أراضي أي دولة، لكنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها واستقلالها الاستراتيجي إذا تعرض للتهديد. وأضاف أنه ما دام الدولة مجاورة تواصل دعم الإرهاب فإن من حق الهند اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضدها. في سويسرا يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للبت في مقترح يهدف إلى تكريس شكل أكثر صرامة من الانحياد في الدستور، بما من شأنه الحد من قدرة البلاد على فرض العقوبات الاقتصادية والتعاون مع منظمة حلف الشمال الأطلسي. في جنوب إفريقيا أسفرت عملية إطلاق نار جماعي منفصلتان في أكبر مدينتين بالبلاد عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا. وقالت الشرطة اليوم إن 17 شخصا قتلوا الليلة الماضية عندما فتح مسلحون كانوا يحملون بنادق ومسدسات النار داخل حانة في بلدة أوديلا جنوب غربي جوهانسبرغ. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء قبل اتخاذ قرار. وأوضح عراقجي أن إيران عرضت خلال اجتماعاتها مع الوسطاء خططها وشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز والمضي قدما في المفاوضات. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا المسائية، إلى اللقاء.